فنبقى هنا. عاوز أزلده ده أوكيندو كولتوري تشيان دونوستيا مرتان سول باندارين كونسرتو يسنغو ده إتاو ده برين On This Land كانتوا سول باند بالستينارك.